0: طيب بوز الالبوم كله طيب بوز مالون كيميكال الدالودو وجيمي ترن وين اون بي بريكفاست
1: نمبر 1 في الهيت ليست هلا سبع جمهورنا راح بخالمان
0: ياتي شو نحسبين
1: ياتي شو طالب ليخ بخالمان دك شانس انت تمر ترى برونو مارس جو ميلان
0: اكو ناجون كم داشي فو الا ليش انا شي نايدولكم بي برينج مي تو برونو وذ دومينوز مايكل اتارد ليميتد ترانسبورت مالتا ام سي سي اي اي برجر كينج اند اكسسوارايز Nistaw nikonfermaw il-lum fxieħin, isimaw minni, jaf ikollok il-ċans illi titħolla l-finali. Tejdena kif? Nidukom isimaw daqxej dan illi ġaraf tazmini ilu. Tlaqna wejn?
1: Tijilom, hej.
0: Għanna numru tela trendin, please, please, wieġbu bil-frazi illi tazmini l-finali.
1: Ma nix għalfejn isimaw.
2: Eddin inċemplu il-numru bħalissa.
3: Yo, this is Sunny Fidel.

0: ترن عشان مالاغا بونجو فيرا
1: بونجو
0: نبداو التنسيه تاعنا في المكين الدا لودو
2: Hey breakfast with Jamie Terran and Wayne Malta اتفولفي وكيف اكزير تاعنا يمشي قدام هو مومنت باش تستقصي ذاك النفسك تنت ليست تمشي معهم كروس كرافت لستي عليك احنا تبوري اللي اتنتردوتشو هاير الماركة نمبر واحد في الدنيا فلاب لاينسز سكوبري فيشة رفينة تطفلجز فرنش ستايل امريكين وكومبي فلمكين مع واشنج ماشينز افانساتي هاير اسا اند كروس كرافت
3: Attention installers! Looking for the best opportunity in the furniture market? Vivendo Group is hiring experienced installers. We offer unbeatable financial packages and full training to set you up for success. If you're skilled in fitting kitchens, bedrooms, doors or offices, call 2260-7014 or email careers@vivendo.mt today. Your potential is our promise.
4: Il-karriera tijak tibda għawn. Inna għatmana għal Go Recruitment Day u għara l-irwoli differenti fi Retail Contact Center, Business Sales u Team Tekniku. Narawkom, zuruna fl-erba u l-ħamsa ta' ġunju fil-Go Head Office Zejtun. Aktar informazzjoni fuq go.com.mt/careers.
5: Aħ, xleb li bandi għal xaħġa ħelwa. Mhux aħjar tieħu xi ħaġa friska u bnina llum. Għax ma tippruvax daqsxejn Greek yogurt bil-frott frisk jew tuffieħa bil-peanut butter. Frisk u naturali dejjem aħjar.
6: Bidli żgħar, rebħiet kbar. Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.

0: واخده من
1: لافاني جاي تافويتا
0: لا لا لا لا لا لا ارجعي واخده من لافاني تنكيكو بروح اتقلف عينيها دقس جاي تافويتا
1: سقول طيب
0: سقول 100% افتتي قلو تافو اللي كنا نتكلم دوار الستيكرز تاع الورلد كاب
1: سوا
0: طيب وينا انك جيت معي ارتفل زير أسيب لك راجوني اللي سيب لك من أتنا
1: طيب لك شارع حات ما قالوا تفعل زاير من أوجه أنت بدأي تطير
0: لا لا كنام لا كنام كنام تو بفرينا بدأت نخص لدأ شيء تفعل زاير
1: اللورة
0: بدأت نستخي نفتخي الباكت داليستي كارجو كافيتري يا برزم دفيرا بدأت نخص لتفعل زاير ما شاء الله وأيتو فيرا رتن زوم الباور وداو وما أسلوتامنت ما ريالزيتش كم يجوي أمو فلوس بيش تعملهم او تتبارتا فالس بيجي
1: احنا ملنا ريشركت انا وسكوبرينا كمك شلي تت
0: او شورتا جبير باللتبارتا هاي يجيك مال 400 يورو
1: ب 400 يورو كان مكتوب بيني دوك
0: او 600
1: ملا ملا ملا
0: ماريا سانتيس مال لويس بك انا بزون نمبارتو اسا بيش تبارتا تتمر البلد انت عندك تا كانتونيرا ما نصيبش اللي نسحو نايدوش اسمو بيرو امك يلتعو بيرو الريال انزاينا او دجدينا اللي هنبارتو اونك في الاستوديو تاعنا وقتنا شنو نعملو ايفا افيرو كان ميتينغ البيرة
1: ويا ابروفاوي
0: جيت ابروفادا جيت ابروفادا اسمعوني هنعملو ايفنت كل من الريدي جي بارتات بارتات ما جايمي طيب ايو ايو اونك نحيصرنا الخميس ما نفش نستوش يولي ايبا طولنا 990897 لدى كل اللي بارتو الستيكرز مايند يو ام هفنا منهم اليوم دولتي داو تا جو فيرو
1: اراش خطا
0: امان كاتفال
1: اما لي لتفايت نفلش كورا مياك استسيه بي
0: ايو فيرو
1: اش خاي كل مرني شي البوم اسا
0: احاتي شو هاتو كل
1: اش خاو نتشاساو ما يتزوال ام بارتات لها بنيات
0: ام ما جايمي اوين اسوا فيرو نقضو بارتو قات البروغرام او صبيخة صلا تخلنا ديا نقضو عليها ايبا طولنا 990897 يك تكونوا انترسات اللي تادو تدخ تدخ اولي

مسلم فرع من نمسي أول نهاف نما نسوا وشوهدة جديدة من أندا واندا بزون تعمل كامباك وكوهل أين نما لدن السنة تحصدنا بشوهدة دي وكوهل بيون سيد كا بريك ماي سول تنسبو الليكبار سوچسي نرهات لجاي تنسيش نكون ياثونا كا لقوار باين تانا تا بيس تو فورتي لو لحر جرد تا ميو كنو هدين وكوهل ونراو مين سريا ملا في النمرويات كوريزة تكبيرة

0: كيف احنا دايم بتروبكس يعني خميس طورنا في سنار تا جويدي ميك يو موف اون مي فايدا نسمن بي راينو جيلا ونكا 3-18 منوطة طورنا في سنار وواحدة من الأكبر ارتستي هتستني نتني رفيري على تايلر سويفت وبكولابراسيوني اللي إليك ما تسمعهم فلمكين سويتش ديسكو ووانكا إلا هندرسن كلوش ألف تيت منوطي يوهرا هيوس
1: Hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
3: Għal tlet ġimgħat wara s-sursin, Alex Warren reġa' żamm postu fil-quċċata, Fever Dream. Però tajt, possibbli se jirrexxinu jagħmel total ta' erba' ġimgħat fil-quċċata, jew inkella ser jinbidel kollox. Narħat li ġejjin u inti ser naqtaw il-kurs ta' kollha u niskopru min ser jagħmilha fil-quċċata ta' Base Top 40.
2: Base Top 40
1: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
2: With Firetech before it happens. Shopping, sushi, and serious fun. Head to the plaza on Tower Road, Sliema. Fashion, F45 workouts, creative workshops, and the island's best food court. The plaza, your perfect day out.
4: Party time, pizza rings, french fries, bacon snacks, 50 years.

0: واو شو throwback دي دي جيل كانت باي ذا واي مش هي بلاك ايد بيز اي جوت ا فيلينج فايدا لسام بي وحنا فتت منوتي لو انت
1: انتم بينا كشفنا البوروم تاع تاع العين
0: تاعتي نسا
1: لانيفرساريو تاع البيرنتس تاعو اسا سكون تشينيس حق المجران تانا يقول لنا متي لي
0: قبلو مياي
1: مش بيك دي لانيفرسارو تاع البيرنتس ما نعرفشو
0: اش توقتيت ما امتا فادرز داي مادرز داي بيرنتس ديك بس فادر او ما نعرفشان شي شي انا نحسب كنا تتسى ما دا شين امي
1: كيف عندو يكون او قلتنا شهاجيك
2: هاي رايين اش اتنسي معكم فوق الراديو
0: او ما
1: جاتسي
2: قصيت انا ارى انصم اتنسمى للجيل وكل تتكلم فوق او بلا مرت قبلت ما داك لقالتي
1: اه تانك يو
2: ام ايبا لنا نبريساري وطانا والورا ايسنا حتى لي يلي ما تايب لي جم ار هابي انيفرساري
1: ما كنت راجوم
2: انا شول
0: ما كنت ادمى اوم جاكي
2: وشين يسو ذرا جورناتا بحال لهرعين ما علينا مش جورناتا بحال لهرعين بالسنس
0: لا عندك راجوم
2: تايب لنا هابي انيفرساري
1: تستو
0: ما تشامبيل
1: مش جاي فوق الراديو نقبل مياك سيمون مش نقبل مش جاي فوق الراديو ووك او اساس لهم كاين اللي مفكرك ين
0: ايفا
1: اللي مفكرك ين
0: ماشي ساتي تجيبو نكلتي سايفاني انا نعمل ابولوجيا نسكوزا روحي ما هابي انيفرساري كاتسما ينا كنت ادمى اوم شو تلقو الشوش
1: بلي مساج ما امور في نفس تو سنسي سوات المساج
0: لا أس لا أس سفري كنتلو هانفريكس جولدن فوق باي

0: واحدة من الجدتانة تا Somber Potential يسمى فوقيتنا نسمى بي راينو جيلا ونكا الخمسة ونوفس وثلاث منوتي داور نوفس نار
1: Good afternoon all hot take تالوم إيا مانت راين سوا فينت يايت اللي جيلي رقد بالجينز وما مش شي هزين ترقد بالجينز
0: اي ما نحسبش لي مش شي هزين هيك يكون باقي يكون كومدو
1: ما في باقي وكومدو ايش ديفرنت تعمل
0: اش يا واي يكون كومدو لكن هيك انت ترقد بشي حاجه بير اكزامبل ايش كومدو بير اكزامبل ايش ترقد بيان ذا فيرست بيس
1: جينز مش تبارا نايسين
0: اما ليلي دا الجينز اللي عندي الفيرما نفش لي مجم دانت نيل كيلو دا شي ما تنوض نحسب فوق دا الجينز اللي كان انتيك وقتات ما عندش ديك البيجاما ودا فين فيرا كومدو
1: ايه ترجع جفيري مش رشت بيه
0: ليلي ما رشت بيه دان ما ما اه واجي ما نعرفش امشات قبل مياه يا ماجيل
1: بات ان الان وانا شاهجك
0: فديك الان
2: هلو راين وجيل ملا عطني كيف سمايت دوار البيتشا شو اللي راين رقد بالجينز يينا هاي كلنا متي ما نرى شيء ترامب انسي نقبل مياه
0: ايتلوم
2: مش لول داربا اللي كل شي ريهرسي اليوشي فيلمينج يجي فيري ونجي في نفس تاليل وداك الهيم من كل شات نرى عارت أحسب وارا الويتش لنكم بيهم
0: وزقور يسال الماجنة
2: والفرست تينج دات اي دو ننتفى فوق السودة ومبات فورجيت ات لي 99% يتنحى ما طول الليل ومبات يكون عمزون يتنحى ما طول الليل يكون كوبوندو يكلا جيلي قوم دويه لادا في الودو يجفري بيهم يجفري دي مش لول داربا
0: اشتعملو اكو جراتسي
2: بروسيت و كيب ات اب
0: جراتسي خفنا لان تانكيو
1: ما نتعمى للو زور ومبات يتنطفو سوا
0: ما نعفشو مبات يكبات يك يك ينتنو
1: ولا مش ينتن ما الكونسين تي اي ايا لجينز تكون برا انت ماش كفان دي جينز بيجاما سوا
0: لا لا لا
1: انت تقولي كلك جينز بيجاما
0: لا ما ديش تعرف ما مش طب اما ما نديش اكنور قد بيها لك تقدم بديك من قد بيها دالجينز اما ابا ويا اما كيف تيت قلا انت جوار الشول
1: ويك ابا تقولنا تردوش بالجينز يو لي 997
3: Shopping, sushi and serious fun. Head to the plaza on Tower Road, Sleema. Fashion, F45 workouts, creative workshops, and the island's best food court. The Plaza, your perfect day out.
4: Party time, pizza rings, French fries, bacon snacks, 50 years of Mr. Riley.
5: A tasty snack too much, made with crunch by Mr. Riley.
6: Nishtiq nġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
7: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika l-EU Ecolabel.
8: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
9: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-debt tiegħi.
10: Nixtieq nagħmel il-ment.
11: Għal dan u ħafna aktar żur mcca.org.

واحدة من الجدة شون فاروجا heading home فوقيتنا نسمن بي راين وغيلا ونك ينفكرك لي عادة في العشية قبل بدك الويكند يجي يرتوناو كلاب كالجير غوت من لقوة دي جيز كل فميكس ويهت المجنة واحدة ام بي زرينز قابي و ال بي ام بين الدسنة في العشية وسياتة في الوضو وسي في العشية قابي زرينز ال بي ام ويالا جي جوي اسمه من التليفون شفالي اي مونا من نمبر ويكند انكمبل واحدة سلو دل الدربة غريسي ايبرامز اسمها That's So True